كلمة على وزن ايده عكس كلمة دو مهما جعل ما يقدرش يسد لي الفيو كنت هو بعت بوصة نفس الوقت قلت كاوتشاتي بني بيته وحسوسه حتى روح ندوسه حسب بس كده اوعى تخشوا وما اشوفه خدت منه فيوزه بفتش شوف فلوسه كسف لما تحط عليه من حرمة ولو ابوزه